تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ساعة بس وقت هي بداية قصتكم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، تخليك تديك الطاقة وأهل المعرفة، الترفيه، الأخبار والنشاط اللي تهمك، ومن الحرم الجاي الأحداث نشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلبة، نكتشف الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الثامنة إلى التاسعة صباحا من أي واي بي أف أم 101.5 بالعربي، بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي.

المكملات الغذائية مو بديل عن طعامك، واستخدامها العشوائي ممكن يهدد صحتك. هذا اللي أكدوه هواية من المختصين، وأكدوا أنه هي مو مفيدة أو ضارة إذا استخدمتها بدون حاجة فعلية. فالمكملات تفيد حتى تعوض نقص عناصر محددة موجودة بجسمك، لكن فعاليتها تعتمد على حاجة الجسم الفعلية وجودة المنتج اللي أنت تختاره، ولازم تنتبه أن يكون هذا تحت استشارة الناس المختصة.

بزمن تتسارع بيه اللحظات وتكثر بيه الضغوطات، صار الهدوء مهارة مو الكل يمتلكها، ومع ذلك هو المفتاح الأعمق حتى تفهم نفسك قبل ما العالم يفهمك. فالهدوء مو معناه المشاكل ما موجودة، بس أنت حاضر دائماً حتى تحلها. وقبل ما يثقل عليك اليوم، أخذ دقيقة وتنفس بعمق وأرجع سيطر على الأمور حتى تقدر تتحكم بيها، وهذا كله بهدوء.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الجو يتغير والحرارة تزيد وعدنا الصيف قاسي بالعراق، فحتى تتجنب كل هذا تجنب التعرض المباشر للشمس والفترات طويلة. استخدم واقي الشمس والملابس الخفيفة والألوان الفاتحة اللي تحميك من الحروق والإجهاد الحراري، خصوصا إذا كان هذا في فترات الذروة.

الدكتور سليم الحلي هو رائد الهندسة المدنية بالعراق، انولد بعام 1938، مهندس مدني ومخطط حضري، ساهم بتصميم الجسور الحديثة وتطوير البنية التحتية بالعراق، ودرب مهندسين على أحدث تقنيات البناء والهندسة المدنية.

0: مرحبا ست مريم، جدا سعيد أن أكون وياكم اليوم في هذه الحلقة. إن شاء الله تكون يا ربي حلقة مفيدة بالمعلومات، مفيدة بالتجربة لنا ولطلابنا وللكادر مالتنا.
1: أكيد نرحب بك مجددا، ونود أن نسألك قبل أن ندخل في مجال الرياضة وعالم الرياضة والرياضات المتوفرة في AUIB لطلبتها، من هو الأستاذ ناثر الخطيب على طريقتك الخاصة؟
0: هذا دائما سؤال أسأل عنه، ودائما أنا أعاني في الإجابة عنه، لكن هنالك جانب إنساني قبل ما يكون، والجانب الآخر هو وظيفي. حاليا أشغل المدير القسم الرياضي في الجامعة الأمريكية، ولدي أكثر خبرة من 17 سنة في المجال الرياضي والإداري والقيادة. عملت سابقا في جامعة كامبريدج العريقة، الكل يعرفها، في إنجلترا لمدة 8 سنوات، وأيضا صار لي 5 سنوات مطور مدربين مرخص من الاتحاد الإنجليزي، ولدي شهادة التدريب الأوروبية من الاتحاد الإنجليزي، شهادة الأي في التدريب كرة القدم، ولدي أكثر من 15 شهادة متخصصة في التدريب وفي تدريب العلم النفسي للاعبي كرة القدم، وأمتلك أيضا حوالي 4 شهادات في القيادة الاستراتيجية من مؤسسات عالمية في إنجلترا وفي العالم صراحة.
1: يعني ممكن نقول ما شاء الله على هذه السيرة الذاتية المتنوعة والغنية بالخبرات والتجارب الغنية المهنية. بداية أستاذ ناثر، ممكن تعرفنا أو توضح لنا دورك في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد كمدير للقسم الرياضي في هذه الجامعة، ما هي المهام التي تقوم بها؟
0: عندما ننظر لمهامي، أول لما بدينا الموضوع هو أن وضعنا استراتيجية كاملة لمدة 5 سنوات، مقسمة من سنة أولى ومن سنة إلى 3 ومن 3 إلى 5، تستهدف أولا وضع استراتيجية عامة للنشاط الرياضي، تطوير الرياضة، زيادة المشاركة، وأيضا بناء أسمي ثقافة وبيئة للطالب تعتمد على الرياضة من خلال ليس فقط الجانب الأكاديمي، بل إغناء تجربته من خلال الرياضة، وضع هذه هوية وبصمة في مسيرته، لأن نؤمن بأن الرياضة هي جزء مهم وأساسي في عملية تطوير شخصية الطالب، وهذا ما يميز AUIB صراحة. عندما تكون هنالك رؤية واضحة في عملية شلون نقدر نخلق جيل جديد مثقف واعي رياضي صحي يمتلك مهارات عالية، يكون منافس أولا مع الآخرين، وأيضا يكون نخرج من الوطن وينافس حتى دوليا.
1: ممتاز. طيب كيف يتم اكتشاف هذه المواهب الرياضية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ لأن هناك الكثير من الاهتمامات المتنوعة، هناك شباب ممكن يفضلون كرة القدم، هناك شباب يميلون إلى كرة السلة أو كرة الطائرة وغيرها من الرياضات المتوفرة، كيف تقومون بعملية استخراج هذه المواهب؟
0: عندما ننظر لاستخراج المواهب، في بعض الأحيان يكون هنالك تحديات، لكن هنالك يعني جانبين بسيطة، يا أما أنه الطالب أو الطالبة هم يجون ويقولون أنه هم بأي رياضة جيدين جدا، وعندها نضعهم في بعض الاختبارات أو الأسئلة أو حتى نشوفوا كيف يفكر، ومن خلال زجهم في هذه البطولات، والجانب الآخر من خلال إقامة الدوري الخاص بالجامعة بالداخل، عندها نراقب من بعيد نقول ونشوف من هم اللاعبين اللي ممكن يشاركون أو يمثلون الجامعة على المستوى داخل العراق وممكن مستقبلا خارج العراق. أضرب لك مثال، سوينا بطولة كرة القدم لأكثر من مرة، فإحنا نقول identified، يعني قدرنا نلقى بعض المواهب وشكلنا نوعا ما فريق كرة قدم، وحقق بأول تجربة إلى نتائج قبل مدة، وأيضا فريق كرة السلة من خلال الطلاب، من خلال مشاركتهم في بعض الوحدات التدريبية، وعرفنا أنه أكو عندنا 5-6 لاعبين هم ممكن ليسوا فقط على مستوى جامعات، بس حتى ممكن يمثلون أندية في العراق صراحة.
1: طيب ما هي أكثر الرياضات إقبالا في AUIB من قبل

0: طلبة وحتى يمكن الطالبات ذكرت، يعني هل الأمر يقتصر على الطلبة فقط أم هناك طلاب وطالبات مقبلين على الرياضات؟
1: إحنا دائما نحاول نشجع الجانبين، الجانب الطلاب
0: الطلبة والطالبات،
1: طالبات. هذا شيء مهم جدا، وهذه منقول الدي ان اي، يعني مالتنا الدي ان اي مال اي يو اي بي في القسم الرياضي، لأنه نؤمن بأنه يجب أن نعطي هذه المساواة بالرياضة للجانبين. أول شيء عندنا رقم واحد كرة القدم، مثل ما نعرف أنه ليست فقط في الأيوبي بل بالعراق كله بشكل عام، لكن الرقم كبير جدا بمشاركة الطلاب. الشيء المثير للاهتمام ليس فقط الأيوبي، حتى السيستر كومباني شاركوا عندنا ببطولات داخلية، وصل العدد إلى أكثر من، وصلنا تقريبا 300 لاعب كرة قدم في آخر بطولة.
0: 300 لاعب كرة قدم.
1: نعم.
0: من طلاب الـ AUIB أم كطلاب وموظفين أيضا؟
1: طلاب وموظفين، لكن الرقم الأكبر هم تقريبا 240 لاعب كرة قدم،
0: كلهم مقبلين على كرة القدم؟
1: كرة القدم،
0: يعني محبين لاحتراف كرة القدم.
1: ليس الاحتراف بس، على الأقل إحنا نحاول مشاركة على ضوءها، نلقى الخامات أو اللاعبين المميزين اللي ممكن بكرة يمثلونا في بطولات خارج الجامعة.
0: طيب
1: هذه واحدة من الرياضات.
0: طيب هنا ممكن أن يبرز سؤال في ذهني، 200 طالب وأكثر مقبلين على كرة القدم داخل الـ AUIB، كيف تستطيع احتواء كل هذا الكم الهائل من الطلبة اللي هم فقط يريدون كرة القدم مو رياضات أخرى؟ كيف ممكن تقسمهم كلعبات كلاعبين؟
1: اي هذه قبل ما نطلق اي بطوله احنا نعمل على نسميه الاستراتيجي بلاننج، نضع خطه استراتيجيه من ناحيه مراعاه اداره الموارد البشريه، اداره الوقت، اداره التنسيق بيننا وبين الفرق، ونضع جدول، وهذا الجدول يتم دائما يعني يتواصل، ونستخدم يسموها الكوميونيكيشن استراتيجي، من خلال نضع هذا الجدول، فيكون عندنا جدول ودوري منظم بشكل عالي بدون أي مشاكل. عندما تخطط بشكل صحيح تنجز بشكل صحيح، فلذلك نجاحنا شفناه في بطولات سابقة، ودائما احنا نحاول ان نتطور، نلقى حلول اكثر جديدة من خلال كل ما زاد العدد كل ما هذا انطانا نقول مو مشاكل، تحديات، وإحنا نحب التحديات، هذا جدا مهم جدا، لأنه العمل بدون تحديات ما ينطيك هذه المتعة، وهذا الشيء هو دافع إن أنه نلاقي طلبتنا، نغني هذه التجربة. لكن بالضبط إحنا نجحنا في أكثر من بطولة لحد الآن، ونستمر إن شاء الله. هذه ما تعرف به الـ AUIB صراحة.
0: ممتاز. طيب هل هناك تجارب أداء، آلية معينة لاختيار اللاعبين؟ ممكن تشرح لنا عن هذه الآلية، أو إذا كان هناك اختبار أداء أم لا يوجد أصلا؟
1: يعني إحنا حاليا كانت الاستراتيجي أول شيء أول سنة أنه نطلق لعبتين رياضتين، اللي هي كانت كرة القدم وكرة السلة، ومن خلالها إحنا قدرنا نحدد من هم اللاعبين اللي قد يمثلون الـ AUIB. وعندها يتم نسميها ترايل، اللي هو دعوة تجربة، وندعوهم في أكثر من وحدات تدريبية من خلال القدم والسلة، على ضوءها نحدد الأفضل.
0: طيب كم عدد الأفضل كرقم تقريبي من الطلاب؟
1: يعني صراحة في وقتها، يعني أتحدث عن كرة القدم، كان العدد تقريبا 30 لاعب كرة قدم.
0: ممتاز.
1: لاعب جيد جدا، على لاعبين جيدين جدا
0: في كل الرياضات، كرة القدم والسلة والطائرة، لو فقط كرة القدم 30 طالب فقط.
1: 30 طالب، نعم،
0: يعني عدد كبير
1: جدا. يعني هذا من احنا، انت دائما متريدين تشاركين في مباريات خارج الجامعة، يجب ان تختارين الافضل الموجود حتى يمثل الجامعة افضل تمثيل. هذا يعني واقع لكرة القدم أو لأي رياضة. مثل ما عندنا كرة السلة، لما سوينا دعوة للاختبارات حضر أكثر من 15 إلى 20 لاعب، واختارينا أفضل 4-5 لاعبين، وهذا نتج عن، أنا جدا أكون فخور بهؤلاء الطلاب صراحة، نتج عنه إحنا شاركنا للمرة الثانية في بطولة جامعات العراق. أكرر، بطولات جامعة العراق شاركت بها 66 جامعة، ولأول مرة إحنا نصل لهذا المرة مستوى حصلنا المركز الخامس على جامعات العراق.
0: ممتاز.
1: بعد
0: ممتاز.
1: العام حصلنا المركز 18، هالسنة حصلنا المركز الخامس، وهي
0: ممتاز.
1: إنجاز جدا كبير. وأني جدا استخدمنا ما يسمى بـ player led approach اللي هي القيادة الذاتية للطالب بدون مدرب، على فكرة بدون مدرب.
0: وهنا يبدر سؤال أيضا.
1: نعم.
0: طلاب الـ AUIB معروف أنه جدولهم مزدحم بالمحاضرات بالامتحانات والاختبارات الإلكترونية وغير الإلكترونية، كيف استطعت أن تأخذ من وقت هؤلاء الطلبة للتدريب؟ لأنه من المعروف بعد اختيار تشكيلة معينة من الفريق، ممكن في كرة القدم أو كرة السلة أو الطائرة، أي نوع من الرياضات الموجودة، يجب أن يتم تدريبهم لإعدادهم وتأهيلهم لمباريات ممكن تكون خارج الجامعة، فكيف يتم هذا الأمر؟
1: أولاً يتم مثل ما نتحدث معهم، نفهم أولاً شو وقت دوامهم واللي يناسبهم، عندنا نضع الأوقات المهمة. في بعض الأحيان صراحة واجهنا بعض التحديات من خلال أنه إما عندهم امتحان يا إما عندهم محاضرة. صراحة أنا أحيي جداً كادرنا الأكاديمي هنا في كثير من الأمور، تفهمهم لطبيعة وأهمية هذه في تمثيل أي أبي، في بعض الأحيان يسمحوا لهم بأنه يمتحنهم في وقت مبكر أو في بعض الأحيان في يوم آخر، فهنالك مرونة في التعامل، لأن بالنهاية نحن واجبنا أن نغني تجربة الطالب، ليس فقط الأكاديمية بل أيضا هي الرياضية، ونعتقد الرياضة هي ليست فقط أنه رياضة أو شيء عادي، لا، أنا أعتقد الرياضة هي جزء من هوية الجامعة.
0: طيب، بما أنه الرياضة هي جزء من هوية الجامعة، كيف يتم إعداد دوري رسمي ومعتمد خاص بجامعة الـ AUIB؟ هل هناك آلية معينة يجب اتباعها حتى يتم احتسابه رسميا من قبل جهات مهتمة بمجال الرياضة خارج الجامعة أيضا، مثل وزارة الشباب والرياضة؟ ممكن أيضا هناك معاهد معتمدة بمجال الرياضة تحب أن تتعاون مع دوري رسمي ومعتمد من طلبة الـ AUIB؟
1: احنا عندنا يسموها البطولات الداخليه، هذه ليس لها علاقه باي وزاره او اي معهد، تدار من قبل القسم الرياضي من خلال التخطيط والتنسيق واداره الدوريات. يتم اولا التواصل مع الطلبه، نشوف وين اهتماماتهم، هي تحدد شلون احنا حنخطط لهذا الدوري، هذا رقم واحد. في عملية عندنا برنامج هو البطولات الداخلية والبطولات الخارجية. البطولات الخارجية يتم أولا من خلال وزارة التعليم العالي، بطولة الجامعات، احنا على ضوء نحدد شنو وين توجه أولا توجه الرياضات اللي عندنا ونسبة المشاركة، وأيضا وين عندنا رياضات اللي هي نمتلك منها خلالها بنى تحتية. لأن أنت مثلا إذا تريد تلعب مثلا تريد تشارك في بطولة السباحة مثلا وانت ما عندك مسبح ما تقدر تشارك،
0: أكيد،
1: لكن من عندك ملعب كرة قدم وعندك كرة سلة تقدر تشارك. فلذلك نحن نشارك في البطولات اللي نمتلك فيها بنى تحتية. طبعا هنالك تصنيف، هذا التصنيف يعتمد على أولا مشاركة ويعتمد على نتائجك في البطولات هذه، لكن من وجهة نظري لحد الآن احنا طموحاتنا أكبر، رغبتنا أكثر في توسيع الرياضة في الجامعة، ولكن احنا نقول نمشي بخطوات ثابتة وواثقة ومهمة، كل ما نسميها مايلستون. صراحة أعتقد السنة الأولى من افتتاح القسم الرياضي بشكل كبير حققنا إنجازات كبيرة جدا من خلال تطوير البنى التحتية، زيادة المشاركة، هذا إنجاز بحد ذاته كبير جدا، وأنا متأكد السنوات القادمة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وفي تطوير هذا الشيء يساعدنا أن نتقدم أكثر.
0: على سيرة البنى التحتية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد للجانب الرياضي، البنى التحتية للرياضات الموجودة مثل كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات، ممكن البادل أيضا مستقبلا، كيف يتم تطوير هذه البنى؟ وما الذي يميز هذه الملاعب التي نراها الآن؟ هناك ما هو موجود سابقا والآن نشاهد الكثير من المساحات التي يتم تحديثها الآن، فممكن تحدثنا عن هذه البنى التحتية وما يميزها كجودة؟
1: أولا احنا دائما ننظر لشنو احتياجات طلابنا، رقم واحد. من ناحية الرياضيات والرياضات. يعني ما ممكن نسوي مثلا عندنا بس طالب مثلا واحد يهتم برياضة واحدة لازم نغير كل البنى التحتية، أكيد احنا نحاول، لكن يجب أن نتحدث بالواقع. فمثلا عندنا الرياضة الأكبر هي رياضة كرة القدم، الرياضة الثانية الأكبر هي كرة السلة، كرة البادل، كرة التنس، طائرة، هذه كلها رياضات تحتاج منا بنى تحتية. فلذلك رقم واحد احنا نتحدث مع الليدرشيب بالجامعة ونحاول ان نضع يسموها استراتيجية البنى التحتية، فمنها اولا ملعب كرة السلة. خلينا نتحدث عن ملعب كرة السلة،
0: ممكن نتحدث عن الكواليتي هنا لأن نشاهد أرضية ملعب كرة السلة تختلف عن أرضية ملعب كرة القدم، وفي المستقبل ايضا هناك أرضيات يتم الإعداد لها. ممكن تحدثنا عن هذه الجهود؟
1: هو بالضبط احنا من نظرنا لهالموضوع ردنا نطور ملعب كرة السلة. صراحة ملعب كرة السلة نظرنا لعدة جوانب، اولا المساحة الموجودة عندنا، رغبة الطلبة بالمشاركة بعدة رياضة. فحولنا رقم واحد هو تحويل ملعب كرة السلة السابق الى ملعب متعدد الاغراض، هاي رقم واحد، فنظرنا لها الجانب. الجانب الثاني وهو المهم بأنه جودة الأرضية. صراحة أكون صادق مع السيستر كومباني، اشتغلنا في عملية تطوير أرضية الملعب، جبنا الأرضية من شركة ألمانية في ألمانيا، لأنه تستخدم رقم واحد تتحمل حرارة الجو تحت 60 درجة مئوية رقم واحد. رقم اثنين المعايير الدولية في عملية الربر المستخدم يجب أن تكون عالية المستوى حتى تنطي للاعب خبرة حقيقية، هاي اثنين. رقم ثلاثة وهو جدا جدا مهم، هالمرة راعينا يسموه الجانب البصري للجامعة الأمريكية من خلال وضع اللوجو ومن خلال وضع الـ AUIB حول الملعب. هذا ينطي يسموه sense of belonging، يسموه الانتماء. احنا نريد اللاعب من يدخل للملعب ينتمي لهذه المكان، ينتمي لهذا، يشوف إنه الشغف. وأيضا الفرق لو جتي باكر عقبة تلعب ضدنا تشوف هاي الأشياء يصير عندهم
0: مجهزة بالكامل،
1: مجهزة بالكامل. هاي واحد. والجانب الأهم جدا جدا وهي كثير يتم غفلة راعينا اللي هم الwellbeing، هو نقول الجانب الصحي أو الناس اللي عندهم مشاكل بعمل ألوان. خططنا الأرضيات بما يطابق، لو فرضنا عندنا لاعب مهم جدا وعنده مشكلة في الألوان في عمل ألوان ما حيعاني من هالموضوع، لو في طالب يريد يتفرج المباراة يقدر يشوف الخطوط. فحتى هاي راعيناها في عملية التصميم، والحمد لله أعتقد كله شاف التصميم والديزاين والإخراج كله، وهذا ما نبغي نريده إحنا في في في ملاعبنا. صح،
0: يعني تم تنفيذ أرضيات ملاعب الـ AUIB بالنسبة لكرة السلة، كرة الطائرة، كرة البادل أيضا وكرة القدم بما يتناسب مع معايير عالمية لأرضيات الرياضة.
1: بالضبط، البادل أيضا شركة أجنبية بنت إن شاء الله يخلص خلال أسبوع، وهذا فرصة أخرى، خصوصا مثل ما نعرف أنه البادل لعبة بدأت تنتشر في العالم، هنالك أعتقد أكثر من 30 مليون لاعب على مستوى العالم، وأيضا حتى بدأت تنتشر في بغداد.
0: طيب ما هو سبب هذا الانتشار؟ نشاهد كثير من الشباب الآن يميلون لكرة البادل.
1: لأنه كرة سهلة، كرة رياضة سهلة، رياضة لطيفة جدا، تحرك الجسم، بيها مشكلة لما الكرة ترتد يجب أن تتفاعل وياها. هي دائما الجوانب الفيزيكال اكتيفيتيز أو الرياضات اللي تساعد، هي تعطيك شلون أقول لك راحة نفسية، جزء من تطوير للذات، تكون مع زميل، تكون مع منافسة، هذا هو ثانيا ما تحتاج لها أي خبرات كثيرة. طيب، صراحة
0: على ذكر البادل، هل تم تنفيذ ملعب للبادل بطلب من الطلاب أو بتخطيط وتنفيذ من عندكم؟
1: من صراحة من الطرفين، حتى لا أغبن حق الطلبة. الطلبة دائما أنا محظوظ بطلبتنا، لأنه طلبتنا دائما شغوفين، طلبتنا دائما demanding، يطلبون هواية أشياء وجدا حقهم ويمنون علينا، وكنا رحب صدر لهم صراحة. في
0: يمكن لأن الجيل الجديد عنده الكثير من الطاقة
1: جدا، وهذا ما يدفعنا أنه انه نضغط على في بعض الاحيان على الجامعه الريد بنى تحتيه اكثر، لانه في النهايه الرياضه هي ليست فقط فعالية بل هي جزء من هوية الطالب. هذه الرياضة هي من أصبحت هي ماركتينج تسويق للجامعة، أصبحت حتى هي شلون نقول تطوير للعقل وقبل الجسد العقل، لأنها تعلمك كيف تنافس، كيف تستمر تكون ديسيبلين، وأيضا شلون تطور من قدراتك والتعامل في عندما تدخل مع المنافسين. الرياضة ليست هي فوز وخسارة، لكن كيف تتعامل مع الفوز والخسارة بشقيها صراحة. عندما تفوز شلون تتعامل، هل تكون متواضع، هل تكون محترم، هل تكون أنت قادر أن تحافظ على هذه الأخلاق الرياضية، وعندما تخسر أيضا جدا جدا كيف تتعامل مع السيت باك، مع الفشل، ومو فشل لكن خسارة عادة. شوية احنا العراقيين نحب هاي روح المنافسة أكيد. لكن كيف تتعامل مع الخسارة هذه جدا
0: على ذكر الفوز والخسارة ونفسية الطالب، هل تهتمون بالجانب النفسي للطلاب المنتمين لكل أنواع الرياضات داخل الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، أم أنتم تهتمون فقط في الجانب الرياضي وتحقيق الفوز أو مراعاتهم في الخسارة؟
1: احنا ليس فقطنا، احنا دائما نريد نفوز، ما حنكذب عليك في اي بطولة نريد ندخلها احنا نريد نفوز، لكن حتى نكون صادق، حتى اكون صادق وياك، الجانب النفسي نضعه في كل شيء، نضعه في كل شيء نعمله. رقم واحد، عندما تبني بنى تحتية ذات جودة عالية هذا جانب نفسي، عندما اللاعب يلعب في بنى تحتية ويلبس ويمثل الجامعة هذا جانب نفسي، عندما اللاعب أو الطالب أو الطالبة يروحون يشاركون في بطولات أو يشاركون في الفعاليات هو ده يضيف لتجربتهم في تحمل المسؤولية، هذا جانب نفسي. المشكلة عندنا في بعض الأحيان الرياضة لا تفهم فقط أنه هي رياضة مجرد فعاليات، لكن هي أكبر من هذا الشيء. أنا الرياضة اللي وصلت لهذا في هذا المكان أو في تجربتي بالحياة أو في تجربتي المهنية هو بسبب الرياضة. يعني يمكن إحنا من سألتيني،
0: يعني أنت تعتبر الرياضة هي داعم نفسي بالأصل؟
1: جدا جدا، لأن تبعدك عن المشاكل، تنطيك بعد آخر، تطور
0: تفريغ للطاقة بشكل تفريغ صحيح.
1: أي بالضبط، تعطيك مهارات وقدرات، هذه المهارات والقدرات قد ما ممكن تكسبها في كورس أكاديمي. يعني أنت ممكن تقرأ عن مثلا تحمل المسؤولية، بس ماذا يعني شنو تحمل المسؤولية؟ ممكن تحمل على مثلا على الصلابة الذهنية، ممكن تقرأ عنه لكن ما تفهم شنو الصلابة الذهنية إذا أنت ما تمر تجربة. والرياضة تعطيك هذا الشيء، البطولات تعطيك هذا الشيء، المنافسة تعطيك هذا الشيء. وجدا جدا مهم أنه الرياضة صراحة تعطيك شيء أهم، كيف تكون قيمك، قيم الأخلاق، قيم الاحترام، قيم الحب، قيم روح الفريق، قيم التعاون، هذه ما ممكن تلقاها في كتاب أكاديمي حقيقة. لكن عندما تضع برنامج وهذا البرنامج يشاركون به ويبدون يفتهموها الطلاب، وأنت تنطيهم هذا الجرعات التعليمية حتى وإن بقطرات، تبدي تخلق جيل جديد واعي للمستقبل، وهذا هو هدف الـ AUIB.
0: يعني هذا الكلام ينم عن شغف عميق بمجال الرياضة وليس أخذ فقط كمهنة يومية. بعد هذه الجهود المبذولة بمجال الرياضة في الـ AUIB، من تأسيس ملاعب بمعايير عالمية إلى مرحلة إيجاد المواهب واكتشاف المواهب وتأسيس فرق وأندية، هل هناك تعاون مع أندية أو اتحادات رياضية خارج الجامعة بالمستقبل القريب والبعيد؟
1: نعم، احنا دائما نحاول، كل أبوابنا مفتوحة لكل الاتحادات الرياضية وكل الأندية اللي ترغب في التعاون، ممكن احنا نستفاد من تجاربهم وممكن يستفادون من تجاربنا. بالإضافة لذلك احنا اذا نعرف عندنا لاعبين يلعبون في هذه الأندية احنا ندعمهم بأي شكل ممكن من الأشكال، ولدينا تجارب مؤخرا دعمنا أحد أبطال العراق في البليارد، مع أنه هو ليس هو طالب لاعب أمير علي في البليارد، أحد أبطال العراق بالبليارد، شارك في ثلاث أربع بطولات في على مستوى العالم، ولبس شعار الـ AUIB. أيضا لدينا تواصل مع الجانب الاتحادات الأخرى في إغناء تجربة الطالب من خلال أهمية القيادة من خلال الرياضة، فدعينا اتحاد الكيك بوكسينج ودعينا لاعبين سابقين. هذا جدا على فكرة، احنا عندنا برنامج نحاول تقريبا كل سمستر واحد أو اثنين يسموه Workshop Leadership، اللي هي خلال الأثلاتيك، هي من خلال إغناء تجربة الطالب القيادية، لأنه نؤمن أنه الرياضة تطور القادة أيضا، وهذا هدف من أهداف الجامعة، أنه كيف نخلق قادة للمستقبل. فندعو شخصيات مروا بتجارب نجاح وفشل
0: في مجال الرياضة،
1: في مجال الرياضة طبعا، من خلال ورش عمل يلقون محاضرة ليس فقط لطلابنا، حتى الجانب الأكاديمي والموظفين. فهذا جدا جدا مهم، جدا طيب. مهم.
0: طيب، ذكرت الجهود التي قمتم ببذلها لتأسيس ملاعب على مستوى جيد وتأسيس فرق وأندية. كيف تسهم إدارة الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية والبنى التحتية معكم؟
1: يعني هنالك مثل ما تحدثنا في البداية، هنالك استراتيجي، هذه الاستراتيجية نعمل على ضوها، نضع الأولويات وين توجه اللي يريده. يتم أكيد نقاشات طويلة وعريضة في عملية، مثلا نريد نبني فلان ملعب، أو نريد ندخل فلان رياضة، أو نريد نشارك فلان بطولة، لكن بشكل عام لحد الآن الأبواب مفتوحة لنا كموظفين وكقادة بالرياضة، أنه لما عندنا بطولة وريد نشارك بها صراحة نلقى كل الدعم والترحيب من الجامعة. وآخرها أنا أحب أشارك هذا الخبر لطلابنا وحتى أساتذتنا وموظفينا، بأنه الجيم مفتوح شباب، الجيم مفتوح للكل. يعني
0: على ذكر الجيم أو النادي الرياضي في الـ AUIB، في الكثير من التساؤلات الدور حوله، هل هو مفتوح الآن؟ هل يقوم باستقبال الطلبة أم بعد في طور التطوير والاستعداد لاستقبال الطلبة؟
1: الجيم مفتوح ومستعد لاستقبال الطلبة والموظفين والأساتذة، مفتوح للجميع صراحة. وأكيد إحنا already بعثنا ماركتينج ماتيريالز، اللي هي إيميلات قبل المدة، وإن شاء الله نتواصل فيهم في المدة القادمة في أكثر، أنه نشجعهم على المشاركة بالجيم حتى في أوقات. بس أريد أتحدث عن شيء جدا مهم.
0: أكيد.
1: في عملية أي نادي رياضي أو أي منشأ رياضي أو حتى بنى تحتية، في بعض الأحيان يحتاج وقت. إذا تريد أن تنجز بنى تحتية على مستوى عالمي، هنالك الكثير خلف الكواليس يتم التحضير عليه. أولا من خلال التخطيط، بالتواصل، تلقى المواد الصحيحة، تلقى الأشخاص الصحيحين اللي ممكن ينفذوا لك. في بعض الأحيان ما يكمل 100%، لكن نحن نعمل في تطويرها بشكل مستمر. وخلال يعني الحمد لله خلال هذه السنة يعني طورنا ملعبين وفتحنا الجيم، شكر للسيستر كومباني، شكر لقيادة الجامعة ولتفهمهم وتلبيتهم لاحتياجات الطلبة. لكن أنا أشجع كل طلبتنا وطلابنا، طالباتنا وطلابنا، المشاركة في الجيم. عندنا مدربين رائعين حتى في الجيم من خلال البرامج الرياضية المتعددة اللي سيتم إن شاء الله التواصل من خلال شبابنا هناك.
0: وهنا يجب أن نوضح فكرة أستاذ ناثر أيضا، أنه النادي الرياضي في الـ AUIB هو في قسم خاص للطالبات وقسم خاص للطلاب حصرا.
1: نعم.
0: ويختلف من ناحية الأجهزة والتجهيزات بما يتناسب مع الطالبات الطالبات ويتناسب مع الطلاب والحفاظ على خصوصيتهم أيضا.
1: جدا نعم موجود قسم خاص ومدربة خاصة، مدربة جديدة إن شاء الله متمكنة في مجال عملها من خلال عدة، من خلال هي طلقت 3-4 برامج، أول برنامج السامبا والكروسفيت، هذا يساعد في عملية أيضا تطوير اللياقة البدنية لطالباتنا وطلابنا. وأيضا عندنا مدرب أيضا متخصص في الأوزان، فيقدرون يتواصلون معاهم إن شاء الله وهم يكونون خير عون في رحلتهم الرياضية والصحية على فكرة
0: إن شاء الله. طيب أستاذ ناثر، هل ممكن تشاركنا بعض قصص النجاح لطلاب أنتم شهدتموها أو أنتم من قمتم باكتشاف موهبتهم ومن بعدها دخلوا في سلسلة من النجاح الرياضي؟
1: يعني إحنا عندنا ما شاء الله عندنا فرق البادل، لاعبي البادل، عندنا اللاعبين لما شاركنا في بطولة مؤخرا قبل يعني نقول قبل كم شهر، بنية فازت في البطولة لاعبة حتى يتمثل منتخب وطني. عندنا لاعبي لاعب أيضا بادل أيضا لاعب على مستوى جيد جدا فاز في البطولة. عندنا لاعبي كرة السلة صراحة قسم منهم يعني لاعبين ليس فقط في الأيو آي بي بل أيضا لاعبي في الأندية. وأيضا كرة القدم عندنا لاعبين يمثلون بعض أندية الدرجة الأولى في الدوري المحلي العراقي. هذه قصص نجاح، لأنه أنت عندما عندك لاعب يشارك خارج الجامعة مع أندية جيدة وأيضا يمثل الجامعة، هذه قصص كبيرة للنجاح، لأن هذه جدا مهمة في مرحلتهم الأكاديمية ومرحلتهم المهنية مستقبلا، سواء أن استمروا في الرياضة وإن شاء الله يستمرون لهذا جزء مهم جدا، أو حتى تساعدهم في عملية الجانب المهني.
0: صحيح.
1: فعندنا قصص نجاح نعم إن شاء الله.
0: أخيرا أستاذ ناثر، ما النصيحة أو الرسالة اللي تحب أن توجهها للشباب العراقي الذي يمتلك موهبة رياضية ولا يعرف كيف يقوم بإدارتها وتنميتها؟ وأيضا السؤال الأهم، ما هو القادم في مستقبل الرياضة في أيو آي بي؟
1: نصيحتي دائما عندنا مشكلة هي أنه إحنا نستسلم بسرعة. اللي يؤمن بأنه لديه موهبة حقيقية، موهبة حقيقية مو موهبة يعني خداعة نقول خادعة، موهبة حقيقية، أن لا يستسلم، عليه أن يطرق الأبواب، يحاول، لا ينتظر أحد، أن يطور نفسه، أن ولا يخشى من الفشل، لأنه عندنا مشكلة نتصورها أنه الفشل عيب. الفشل هو فرصة، هي ليس فشل، الفشل هو فرصة للتعلم وليس للانتهاء. هذه مشكلة عندنا في الثقافة ونحتاج نغيرها. هذه نصيحتي للشباب العراقي، أن تستمرون، تحاولون، اللي عنده حلم عليه أن يحاول يحققه. كان لدينا الكثير من الشباب والأمثلة الرياضية وحتى المهنية على مستوى العالم. أنا أتذكر قصص عالمية كانوا قال يقولوا له بالمدرسة أنت فاشل وأنت غير جيد وكذا، وسبحان الله أخذ نوبل برايس. فهذا الشيء لا تجعل حكم الناس عليك هو الدستور أو هو خلاص هو الماشي. أؤمن بقدراتك، اسعى، استمر، وحتى لو فشلت اعتبرها فرصة للتعلم. هذه واحدة. مستقبل الرياضة، احنا نحاول انه نوظف، نزيد الكادر التطويري في القسم الرياضي، من خلالها عندما نوظف ناس يقدرون يركزوا لي على تطوير الدوريات الداخلية في الجامعة، دوري كرة القدم، دوري كرة السلة، دوري كرة الطائرة، دوري التنس، دوري البادل، دوري كرة المنضدة، كل هذه نريد نسويها على ضوء حتساعدنا وين؟ في انتقاء المواهب اللي هي ممكن تمثلنا وين؟ في داخل العراق وخارج العراق مستقبلا.
0: صحيح.
1: لكن بس أقولهم صبروا يانا شوية، يعني بس أطلب منهم الصبرون يانا شوية.
0: يعني مع الطلبة وطاقتهم ونشاطهم، ويعني أعتقد توقهم إنه يكون أكو أندية رسمية باسمهم داخل الجامعة وتمثلهم خارج الجامعة، يعني أكو كثير من الجهود اللي ممكن أن تبذل والكثير من التخطيط الذي يجب أن يكون للمستقبل حتى تكون يعني مقاربة لطموحهم وأحلامهم بالأخير.
1: بالضبط.
0: فبعد هذا الحديث المثمر والكثير من المعلومات عن مجال الرياضة وكيف يؤخذ مجال الرياضة في AUIB في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي وبشكل جدي، الأستاذ ناثر الخطيب مدير القسم الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك على قدومك اليوم وإثراءنا بهذه المعلومات عن جانب الرياضة أو الرياضات المتوفرة في AUIB. نتمنى لك كل التوفيق بمهمتك ونتطلع إلى استقبالك في حلقات أخرى إنجازات أخرى.
1: شكرا ست مريم، وأنا جدا سعيد أن أكون وياك ويا الكادر اللي خلف الكواليس وأكيد AUIBFM.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. Meet the experts, leaders building the future.
0: Well, dear listeners of the AUIBFM 101.5, after listening and discovering all these information about the sports activities at AUIB, I can say that the sports at the university are far more than just extracurricular activities. They are an essential part of shaping students' character, discipline, and teamwork, and also personal development with a structured and supportive system.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
0: Well, dear listeners of the AUIBFM 101.5, I have to say, at the end, in this episode of the Uni Voice, we witnessed how knowledge, ambition, and sports come together to form a holistic university experience, a journey where ideas are developed, talents are discovered, and futures are shaped, not only inside classrooms, but across every space where students learn, compete, and grow. I was with you in writing, presenting, and coordination in the Uni Voice Show, Maryam Elias, and also the director, Ahmed Soufi. We send you our greetings, and until next episode, the voice continues.
2: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned. The UniVoice is live now.
3: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

الزوراء من أحلى الحدائق اللي موجودة ببغداد والمتنفس لأغلب أهلها، طبعاً أنشئت ب 1970 موجودة شرق العاصمة، واللي صممها المهندس العراقي عبد الرزاق داود. وطبعاً هي متنفس لسكان بغداد بها من البحيرات والمساحات الخضراء الواسعة، اتطورت عبر الزمن حتى تكون بها من الملاعب والمسارات للمشي وللجري وأيضاً أماكن للشوي. وطبعاً تبقى مكان حلو تلجأ للعوائل العراقية مو بس بالمناسبات، حتى بالأيام العادية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الدكتور فاضل إبراهيم هو رائد جراحة قلب الأطفال في العراق وناقل الخبرة لأطباء المستقبل. ولد عام 1945 وهو أول طبيب عراقي تخصص بجراحة القلب للأطفال وأول من أسس قسم جراحة قلب الأطفال بالعراق وأسهم بإنقاذ آلاف الأرواح ودرب أجيال من الأطباء على التقنيات الحديثة بهذا المجال.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أبو القاسم الزهراوي من أعظم أطباء العصور الوسطى، صمم أدوات جراحية ما زال البعض منها أساس بالطب الحديث، يلقبوه أبو الجراحة الحديثة. انولد بالأندلس لكن أصوله من الحضارة العلمية العراقية، كان يشوف الطب يحتاج أدوات مثل أي علم آخر، فبدأ يعمل على شيء جديد وصمم أدوات جراحية لأول مرة، وكتب موسوعة طبية ضخمة وشرح العمليات خطوة بخطوة. والمفاجأة أنه هذه الأدوات ما زالت تستخدم حتى اليوم وبشكل مطور.

صك مزور وصك بدون رصيد، شنو الفرق بينهم؟ الفرق إنه الصك بدون رصيد هو صك حقيقي صادر من حساب بنكي حقيقي، لكن قيمة المبلغ اللي موجود بهذا الصك ما موجود بالبنك. فأنت هنا أمام جريمة صك بدون رصيد اللي هي وفق المادة 459 من قانون العقوبات، يعني جنحة وحبس وغرامة. أما الصك المزور فهذا الصك أصلاً ما مسجل عند المصرف وتوقيعه غير صحيح، ويعتبر مزور ويعاقب عليه وفق المادة 295 من قانون العقوبات، وهذه جناية، يعني تتعاقب بالسجن مو بس حبس، ويوصل احتمال لـ7 سنوات إذا كانت الظروف مشددة توصل الأكثر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: شباب ممكن يفضلون كرة القدم، هناك شباب يميلون إلى كرة السلة أو كرة الطائرة وغيرها من الرياضات المتوفرة. كيف تقومون بعملية استخراج هذه المواهب؟
1: عندما ننظر لاستخراج

0: يشاركون أو يمثلون الجامعة على المستوى داخل العراق وممكن مستقبلا خارج العراق. أضرب لك مثال، سوينا بطولة كرة القدم في أكثر من مرة، فإحنا نقول identified، يعني قدرنا نلقى بعض المواهب وشكلنا نوعا ما فريق كرة قدم وحقق بأول تجربة إلى نتائج قبل مدة، وأيضا فريق كرة السلة من خلال الطلاب من خلال مشاركتهم في بعض الوحدات التدريبية، وعرفنا أنه أكو عندنا 5-6 لاعبين هم ممكن ليسوا فقط على مستوى جامعات بس حتى ممكن يمثلون أندية في في في العراق صراحة.
1: طيب، ما هي أكثر الرياضات إقبالاً في AUIB من قبل الطلبة وحتى يمكن الطالبات ذكرت؟ يعني هل الأمر يقتصر على الطلبة فقط أم هناك طلاب وطالبات مقبلين على الرياضات؟
0: إحنا دائماً نحاول نشجع الجانبين، الجانب
1: الطلاب الطلبة والطالبات،
0: طالبات. هذا شيء مهم جداً، وهذه منقول الDNA، يعني مالتنا الDNA مال AUIB في القسم الرياضي، لأنه نؤمن بأنه يجب أن نعطي هذه المساواة بالرياضة للجانبين. أول شيء عندنا رقم واحد كرة القدم، مثل ما نعرف أنه ليست فقط في الأيوبي بل بالعراق كله بشكل عام، لكن الرقم كبير جدا بمشاركة الطلاب. الشيء المثير للاهتمام ليس فقط الأيوبي، حتى السيستر كومباني شاركوا عندنا ببطولات داخلية، وصل العدد إلى أكثر من، وصلنا تقريبا 300 لاعب كرة قدم في آخر بطولة.
1: 300 لاعب كرة قدم.
0: نعم.
1: من طلاب الـ AUIB أم كطلاب وموظفين أيضا؟
0: طلاب وموظفين، لكن الرقم الأكبر هم تقريبا 240 لاعب كرة قدم،
1: كلهم مقبلين على كرة القدم.
0: كرة القدم
1: يعني محبين لاحتراف كرة القدم.
0: ليس الاحتراف بس، على الأقل إحنا نحاول مشاركة على ضوءها نلقى الخامات أو اللاعبين المميزين اللي ممكن بكرة يمثلونا في بطولات خارج الجامعة.
1: طيب
0: هذه واحدة من الرياضات.
1: طيب، هنا ممكن أن يبرز السؤال في ذهني، 200 طالب وأكثر مقبلين على كرة القدم داخل الـ AUIB، كيف تستطيع احتواء كل هذا الكم الهائل من الطلبة اللي هم فقط يريدون كرة القدم مو رياضات أخرى؟ كيف ممكن تقسمهم كلعبات كلاعبين؟
0: أي هذه هذه هذه قبل ما نطلق أي بطولة إحنا نعمل على نسميه الاستراتيجي بلانينج، نضع خطة استراتيجية من ناحية مراعاة إدارة الموارد البشرية، إدارة الوقت، إدارة التنسيق بيننا وبين الفرق، ونضع جدول، وهذا الجدول يتم دائما يعني يتواصل، ونستخدم يسموها الكوميونيكيشن استراتيجي، من خلالها نضع هذا الجدول، فيكون عندنا جدول ودوري منظم بشكل عالي بدون أي مشاكل. عندما تخطط بشكل صحيح تنجز بشكل صحيح، فلذلك نجاحنا شفناه في بطولات سابقة، ودائما احنا نحاول أن نتطور نلقى حلول أكثر جديدة من خلال كل ما زاد العدد كل ما هذا انطانا نقول مو مشاكل، تحديات، وإحنا نحب التحديات، هذا جدا مهم جدا، لأنه العمل بدون تحديات ما ينطيك هذه المتعة، وهذا الشيء هو دافع إن أنه نلاقي طلبتنا، نغني هذه التجربة. لكن بالضبط إحنا نجحنا في أكثر من بطولة لحد الآن ونستمر إن شاء الله، هذه ما تعرف به الـ AUIB صراحة.
1: ممتاز. طيب، هل هناك تجارب أداء آلية معينة لاختيار اللاعبين؟ ممكن تشرح لنا عن هذه الآلية أو إذا كان هناك اختبار أداء أم لا يوجد أصلا؟
0: يعني إحنا حاليا كانت الاستراتيجي أول شيء أول سنة أنه نطلق لعبتين رياضتين اللي هي كانت كرة القدم وكرة السلة، ومن خلالها إحنا قدرنا نحدد من هم اللاعبين اللي قد يمثلون الـ AUIB، وعندها يتم نسميها ترايل اللي هو دعوة تجربة، وندعوهم في أكثر من وحدات تدريبية من خلال القدم والسلة على ضوءها نحدد الأفضل.
1: طيب، كم عدد الأفضل كرقم تقريبي من الطلاب؟
0: يعني صراحة في وقتها يعني أتحدث عن كرة القدم كان العدد تقريبا 30 لاعب كرة قدم.
1: ممتاز،
0: لاعب جيد جدا، على لاعبين جيدين جدا
1: في كل الرياضات، كرة القدم.

0: السلة والطائرة لو فقط كرة القدم؟
1: فقط كرة القدم.
0: 30 طالب فقط.
1: 30 طالب نعم.
0: يعني عدد كبير.
1: جدا. يعني هذا من إحنا أنت دائما متريدين تشاركين في مباريات خارج الجامعة يجب أن تختارين الأفضل الموجود حتى يمثل الجامعة أفضل تمثيل. هذا يعني واقع لكرة القدم أو لأي رياضة. مثل ما عندنا كرة السلة لما سوينا دعوة للاختبارات حضر أكثر من 15 إلى 20 لاعب واختارينا أفضل 4-5 لاعبين، وهذا نتج عن أنا جدا أكون فخور بهؤلاء الطلاب صراحة، نتج عنه إحنا شاركنا للمرة الثانية في بطولة جامعات العراق. أكرر، بطولات جامعة العراق شاركت بها 66 جامعة، ولأول مرة إحنا نصل لهذا المستوى، حصلنا المركز الخامس على جامعات العراق.
0: ممتاز.
1: بعد العام حصلنا المركز 18، هالسنة حصلنا المركز الخامس، وهي ممتاز. إنجاز جدا كبير. وأني جدا استخدمنا ما يسمى بـ player led approach اللي هي القيادة الذاتية للطالب بدون مدرب، على فكرة بدون مدرب.
0: وهنا يبدو سؤال أيضا.
1: نعم.
0: طلاب الـ AUIB معروف أنه جدولهم مزدحم بالمحاضرات بالامتحانات والاختبارات الإلكترونية وغير الإلكترونية، كيف استطعت أن تأخذ من وقت هؤلاء الطلبة للتدريب؟ لأنه من المعروف بعد اختيار تشكيلة معينة من الفريق، ممكن في كرة القدم أو كرة السلة أو الطائرة، أي نوع من الرياضات الموجودة، يجب أن يتم تدريبهم لإعدادهم وتأهيلهم لمباريات ممكن تكون خارج الجامعة، فكيف يتم هذا الأمر؟
1: أولاً يتم أولاً مثل ما نتحدث معهم، نفهم أولاً شو وقت دوامهم واللي يناسبهم، عندنا نضع الأوقات المهمة. في بعض الأحيان صراحة واجهنا بعض التحديات من خلال أنه إما عندهم امتحان يا أما عندهم محاضرة. صراحة أنا أحيي جداً كادرنا الأكاديمي هنا في كثير من الأمور، تفهمهم لطبيعة وأهمية هذه في تمثيل AUIB. في بعض الأحيان يسمحوا لهم بأنه يمتحنهم في وقت مبكر أو في بعض الأحيان في يوم آخر، فهنالك مرونة في التعامل، لأن بالنهاية نحن واجبنا أن نغني تجربة الطالب، ليس فقط الأكاديمية بل أيضا هي الرياضية. ونعتقد الرياضة هي ليست فقط أنه رياضة أو شيء عادي، لا، أنا أعتقد الرياضة هي جزء من هوية الجامعة.
0: طيب، بما أنه الرياضة هي جزء من هوية الجامعة، كيف يتم إعداد دوري رسمي ومعتمد خاص بجامعة الـ AUIB؟ هل هناك آلية معينة يجب اتباعها حتى يتم احتسابه رسميا من قبل جهات مهتمة بمجال الرياضة خارج الجامعة أيضا، مثل وزارة الشباب والرياضة؟ ممكن أيضا هناك معاهد معتمدة بمجال الرياضة تحب أن تتعاون مع دوري رسمي ومعتمد من طلبة الـ AUIB؟
1: احنا عندنا يسموها البطولات الداخلية، هذه ليس لها علاقة بأي وزارة أو أي معهد، تدار من قبل القسم الرياضي من خلال التخطيط والتنسيق وإدارة الدوريات. يتم أولا التواصل مع الطلبة، نشوف وين اهتماماتهم، هي تحدد شلون احنا حنخطط لهذا الدوري، هذا رقم واحد. في عملية عندنا برنامج هو البطولات الداخلية والبطولات الخارجية. البطولات الخارجية يتم أولا من خلال وزارة التعليم العالي، بطولة الجامعات، احنا على ضوء نحدد شنو وين توجه أولا توجه الرياضات اللي عندنا ونسبة المشاركة، وأيضا وين عندنا رياضات اللي هي نمتلك منها خلالها بنى تحتية. لأن أنت مثلا إذا تريد تلعب مثلا تريد تشارك في بطولة السباحة مثلا وأنت ما عندك مسبح ما تقدر تشارك،
0: أكيد،
1: لكن من عندك ملعب كرة قدم وعندك كرة سلة تقدر تشارك. فلذلك نحن نشارك في البطولات اللي نمتلك فيها بنى تحتية. طبعا هنالك تصنيف، هذا التصنيف يعتمد على أولا مشاركة ويعتمد على نتائجك في البطولات هذه. لكن من وجهة نظري لحد الآن احنا طموحاتنا أكبر، رغبتنا أكثر في توسيع الرياضة في الجامعة، ولكن احنا نقول نمشي بخطوات ثابتة وواثقة ومهمة، كل ما نسميها مايلستون صراحة. أعتقد السنة الأولى من افتتاح القسم الرياضي بشكل كبير حققنا إنجازات كبيرة جدا من خلال تطوير البنى التحتية، زيادة المشاركة، هذا إنجاز بحد ذاته كبير جدا. وأنا متأكد السنوات القادمة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وفي تطوير هذا الشيء يساعدنا أن نتقدم أكثر.
0: على سيرة البنى التحتية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد للجانب الرياضي، البنى التحتية للرياضات الموجودة مثل كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات، ممكن البادل أيضا مستقبلا، كيف يتم تطوير هذه البنى؟ وما الذي يميز هذه الملاعب التي نراها الآن؟ هناك ما هو موجود سابقا والآن نشاهد الكثير من المساحات التي يتم تحديثها الآن، فممكن تحدثنا عن هذه البنى التحتية وما يميزها كجودة؟
1: أولا نحن دائما ننظر لشنو احتياجات طلابنا رقم واحد من ناحية الرياضيات والرياضات. يعني ما ممكن نسوي مثلا عندنا بس طالب مثلا واحد يهتم برياضة واحدة لازم نغير كل البنى التحتية، أكيد احنا نحاول لكن يجب أن نتحدث بالواقع. فمثلا عندنا الرياضة الأكبر هي رياضة كرة القدم، الرياضة الثانية الأكبر هي كرة السلة، كرة البادل، كرة التنس، طائرة، هذه كلها رياضات تحتاج منا بنى تحتية. فلذلك رقم واحد احنا نتحدث مع الليدرشيب بالجامعة ونحاول أن نضع يسموها استراتيجية البنى التحتية، فمنها أولا ملعب كرة السلة. خلينا نتحدث عن ملعب كرة السلة،
0: ممكن نتحدث عن الكواليتي هنا لأن نشاهد أرضية ملعب كرة السلة تختلف عن أرضية ملعب كرة القدم، وفي المستقبل أيضا هناك أرضيات يتم الإعداد لها، ممكن تحدثنا عن هذه الجهود؟
1: هو بالضبط احنا من نظرنا لهالموضوع ردنا نطور ملعب كرة السلة. صراحة ملعب كرة السلة نظرنا لعدة جوانب، أولا المساحة الموجودة عندنا، رغبة الطلبة بالمشاركة بعدة رياضة، فحولنا رقم واحد هو تحويل ملعب كرة السلة السابق إلى ملعب متعدد الأغراض، هاي رقم واحد فنظرنا لها الجانب. الجانب الثاني وهو المهم بأنه جودة الأرضية، صراحة أكون صادق مع السيستر كومباني اشتغلنا في عملية تطوير أرضية الملعب، جبنا الأرضية من شركة ألمانية في ألمانيا لأنه تستخدم رقم واحد تتحمل حرارة الجو تحت 60 درجة مئوية رقم واحد، رقم اثنين المعايير الدولية في عملية الربر المستخدم يجب أن تكون عالية المستوى حتى تنطي للاعب خبرة حقيقية، هاي اثنين. رقم ثلاثة وهو جدا جدا مهم، هالمرة راعينا يسموه الجانب البصري للجامعة الأمريكية من خلال وضع اللوجو ومن خلال وضع الـ AUIB حول الملعب، هذا ينطي يسموه sense of belonging، يسموه الانتماء. احنا نريد اللاعب من يدخل للملعب ينتمي لهذه المكان، ينتمي لهذا، يشوف ان الشغف. وايضا الفرق لو جتي باكر عقبة تلعب ضدنا تشوف هاي الاشياء يصير عندهم
0: مجهزة بالكامل،
1: مجهزة بالكامل، هاي واحد. هاي وش جانب الأهم جدا جدا وهي كثير يتم غفلة، راعينا اللي هم الويل بينج، هو نقول الجانب الصحي أو الناس اللي عندهم مشاكل بعمل ألوان. خططنا الأرضيات بما يطابق، لو فرضنا عندنا لاعب مهم جدا وعنده مشكلة في الألوان في عمل ألوان ما حيعاني من هالموضوع، لو في طالب يريد يتفرج المباراة يقدر يشوف الخطوط، فحتى هاي راعيناها في عملية التصميم، والحمد لله أعتقد كله شاف التصميم والديزاين والإخراج كله، وهذا ما نبغي نريده احنا في في في ملاعبنا صار.
0: يعني تم تنفيذ ارضيات ملاعب الـ AUIB بالنسبه لكره السله، كره الطائره، كره البادل ايضا وكره القدم بما يتناسب مع معايير عالميه لارضيات الرياضه.
1: بالضبط، البادل ايضا شركه اجنبيه بنت النيا ان شاء الله يخلص خلال اسبوع، وهذا فرصه اخرى خصوصا مثل ما نعرف انه البادل لعبه بدات تنتشر في العالم، هنالك أعتقد أكثر من 30 مليون لاعب على مستوى العالم، وأيضا حتى بدأت تنتشر في بغداد.
0: طيب ما هو سبب هذا الانتشار؟ نشاهد كثير من الشباب الآن يميلون لكرة البادل
1: لأنه كرة سهلة، كرة رياضة سهلة، رياضة لطيفة جدا، تحرك الجسم، بيها مشكلة لما الكرة ترتد يجب أن تتفاعل وياها. هي دائما الجوانب الفيزيكال اكتيفيتيز او الرياضات اللي تساعد هي تعطيك شلون اقول لك راحة نفسية، جزء من تطوير للذات، تكون مع زميل، تكون مع منافسة، هذا هو ثانيا ما تحتاج لها أي خبرات كثيرة. طيب، صراحة
0: على ذكر البادل، هل تم تنفيذ ملعب للبادل بطلب من الطلاب أو بتخطيط وتنفيذ من عندكم؟
1: من صراحة من الطرفين، حتى لا أغبن حق الطلبة. الطلبة دائما، أنا محظوظ بطلبتنا لأنه طلبتنا دائما شغوفين، طلبتنا دائما demanding، يطلبون هواية أشياء وجدا حقهم ويمنون علينا، وكنا راح بصدر لهم صراحة. في
0: يمكن لأن الجيل الجديد عنده الكثير من الطاقة
1: جدا، وهذا ما يدفعنا أنه نضغط على في بعض الأحيان على الجامعة، أريد بنى تحتية أكثر، لأنه في النهاية الرياضة هي ليست فقط فعالية بل هي جزء من هوية الطالب. هذه الرياضة هي من أصبحت هي ماركتينج، تسويق للجامعة، أصبحت حتى هي شلون نقول تطوير للعقل وقبل الجسد، العقل لأنها تعلمك كيف تنافس، كيف تستمر، تكون ديسيبلين، وأيضا شلون تطور من قدراتك والتعامل في عندما تدخل مع المنافسين. الرياضة ليست هي فوز وخسارة، لكن كيف تتعامل مع الفوز والخسارة بشقيها صراحة. عندما تفوز شلون تتعامل، هل تكون متواضع، هل تكون محترم، هل تكون أنت قادر أن تحافظ على هذه الأخلاق الرياضية، وعندما تخسر أيضا جدا جدا كيف تتعامل مع السيت باك، مع الفشل، ومو فشل لكن خسارة. عادة شوية احنا العراقيين نحب هاي روح المنافسة أكيد. لكن كيف تتعامل مع الخسارة، هذه جدا
0: على ذكر الفوز والخسارة ونفسية الطالب، هل تهتمون بالجانب النفسي للطلاب المنتمين لكل أنواع الرياضات داخل الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، أم أنتم تهتمون فقط في الجانب الرياضي وتحقيق الفوز أو مراعاتهم في الخسارة؟
1: احنا ليس فقطنا، احنا دائما نريد نفوز، ما حنكذب عليك، في اي بطوله نريد ندخلها احنا نريد نفوز، لكن حتى نكون صادق، حتى اكون صادق وياك، الجانب النفسي نضعه في كل شيء، نضعه في كل شيء نعمله رقم واحد. عندما تبني بنى تحتيه ذات جوده عاليه هذا جانب نفسي، عندما اللاعب يلعب في بنى تحتيه ويلبس ويمثل الجامعه هذا جانب نفسي، عندما اللاعب أو الطالب أو الطالبة يروحون يشاركون في بطولات أو يشاركون في الفعاليات هو دا يضيف لتجربتهم في تحمل المسؤولية، هذا جانب نفسي. المشكلة عندنا في بعض الأحيان الرياضة لا تفهم فقط أنه هي رياضة مجرد فعاليات، لكن هي أكبر من هذا الشيء. أنا الرياضة اللي وصلت لهذا في هذا المكان أو في تجربتي بالحياة أو في تجربتي المهنية هو بسبب الرياضة. يعني يمكن إحنا من سألتيني،
0: يعني أنت تعتبر الرياضة هي داعم نفسي بالأصل؟
1: جدا جدا، لأن تبعدك عن المشاكل، تنطيك بعد آخر، تطور،
0: تفريغ للطاقة بشكل صحيح.
1: أي بالضبط، تعطيك مهارات وقدرات، هذه المهارات والقدرات قد ما ممكن تكسبها في كورس أكاديمي. يعني أنت ممكن تقرأ عن مثلا تحمل المسؤولية، بس ماذا يعني شنو تحمل المسؤولية؟ ممكن تحمل على مثلا على الصلابة الذهنية، ممكن تقرأ عنه لكن ما تفهم شنو الصلابة الذهنية إذا أنت ما تمر بتجربة. والرياضة تعطيك هذا الشيء، البطولات تعطيك هذا الشيء، المنافسة تعطيك هذا الشيء. وجدا جدا مهم أنه الرياضة صراحة تعطيك شيء أهم، كيف تكون قيمك، قيم الأخلاق، قيم الاحترام، قيم الحب، قيم روح الفريق، قيم التعاون، هذه ما ممكن تلقاها في كتاب أكاديمي حقيقة. لكن عندما تضع برنامج وهذا البرنامج يشاركون به ويبدون يفتهموها الطلاب، وأنت تنطيهم هذا الجرعات التعليمية حتى وإن بقطرات، تبدي تخلق جيل جديد واعي للمستقبل، وهذا هو هدف الـ AUIB.
0: يعني هذا الكلام ينم عن شغف عميق بمجال الرياضة وليس أخذ فقط كمهنة يومية. بعد هذه الجهود المبذولة بمجال الرياضة في الـ AUIB، من تأسيس ملاعب بمعايير عالمية إلى مرحلة إيجاد المواهب واكتشاف المواهب وتأسيس فرق وأندية، هل هناك تعاون مع أندية أو اتحادات رياضية خارج الجامعة بالمستقبل القريب والبعيد؟
1: نعم، احنا دائما نحاول، كل أبواب مفتوحة لكل الاتحادات الرياضية وكل الأندية اللي ترغب في التعاون. ممكن احنا نستفاد من تجاربهم وممكن يستفادون من تجاربنا. بالإضافة لذلك، احنا إذا نعرف عندنا لاعبين يلعبون في هذه الأندية، احنا ندعمهم بأي شكل ممكن من الأشكال. ولدينا تجارب، مؤخرا دعمنا أحد أبطال العراق في البليارد، مع أنه ليس هو طالب، لاعب أمير علي في البليارد، أحد أبطال العراق بالبليارد، شارك في ثلاث أربع بطولات في على مستوى العالم ولبس شعار الـ AUIB. أيضا لدينا تواصل مع الجانب الاتحادات الأخرى في إغناء تجربة الطالب من خلال أهمية القيادة من خلال الرياضة. فدعينا اتحاد الكيك بوكسينج ودعينا لاعبين سابقين. هذا جدا، على فكرة احنا عندنا برنامج نحاول تقريبا كل سمستر واحد أو اثنين يسموه Workshop Leadership، اللي هي خلال الأثلاتيك، هي من خلال إغناء تجربة الطالب القيادية، لأنه نؤمن أنه الرياضة تطور القادة أيضا، وهذا هدف من أهداف الجامعة، أنه كيف نخلق قادة للمستقبل. فندعو شخصيات مروا بتجارب نجاح وفشل
0: في مجال الرياضة
1: طبعا، من خلال ورش عمل يلقون محاضرة ليس فقط لطلابنا، حتى الجانب الأكاديمي والموظفين. فهذا جدا مهم.
0: طيب، ذكرت الجهود التي قمتم ببذلها لتأسيس ملاعب على مستوى جيد وتأسيس فرق وأندية. كيف تسهم إدارة الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية والبنى التحتية معكم؟
1: يعني هنالك، مثل ما تحدثنا في البداية، هنالك استراتيجية. هذه الاستراتيجية نعمل على ضوها، نضع الأولويات وين توجه اللي يريده. يتم أكيد نقاشات طويلة وعريضة في عملية، مثلا نريد نبني فلان ملعب، أو نريد ندخل فلان رياضة، أو نريد نشارك فلان بطولة. لكن بشكل عام لحد الآن الأبواب مفتوحة لنا كموظفين وكقادة بالرياضة، أنه لما عندنا بطولة وريد نشارك بها صراحة نلقى كل الدعم والترحيب من الجامعة. وآخرها أنا أحب أشارك هذا الخبر لطلابنا وحتى أساتذتنا وموظفينا، بأنه الجيم مفتوح شباب، الجيم مفتوح للكل. يعني
0: على ذكر الجيم أو النادي الرياضي في الـ AUIB، في الكثير من التساؤلات الدور حوله، هل هو مفتوح الآن؟ هل يقوم باستقبال الطلبة أم بعد في طور التطوير والاستعداد لاستقبال الطلبة؟
1: الجيم مفتوح ومستعد لاستقبال الطلبة والموظفين والأساتذة، مفتوح للجميع صراحة. وأكيد احنا اوريدي بعثنا ماركتينج ماتيريالز، اللي هي إيميلات، قبل المدة، وإن شاء الله نتواصل فيهم في المدة القادمة في أكثر، أنه نشجعهم على المشاركة في الجيم حتى في أوقات. بس أريد أتحدث عن شيء جدا مهم.
0: أكيد.
1: في عملية أي نادي رياضي أو أي منشأ رياضي أو حتى بنى تحتية، في بعض الأحيان يحتاج وقت. إذا تريد أن تنجز بنى تحتية على مستوى عالمي، هنالك الكثير خلف الكواليس يتم التحضير عليه. أولا من خلال التخطيط، بالتواصل، تلقى المواد الصحيحة، تلقى الأشخاص الصحيحين اللي ممكن ينفذوا لك. في بعض الأحيان ما يكمل 100%، لكن نحن نعمل في تطويرها بشكل مستمر. وخلال يعني الحمد لله، خلال هذه السنة يعني طورنا ملعبين وفتحنا الجيم. شكر للسيستر كومباني، شكر لقيادة الجامعة ولتفهمهم وتلبيتهم لاحتياجات الطلبة. لكن أنا أشجع كل طلبتنا وطلابنا طالباتنا وطلابنا المشاركة في الجيم. عندنا مدربين رائعين حتى في الجيم من خلال البرامج الرياضية المتعددة اللي سيتم إن شاء الله التواصل من خلال شبابنا هنا.
0: وهنا يجب أن نوضح فكرة أستاذ ناثر أيضا أنه النادي الرياضي في الـ AUIB هو في قسم خاص للطالبات وقسم خاص للطلاب حصرا.
1: نعم.
0: ويختلف من ناحية الأجهزة والتجهيزات بما يتناسب مع الطالبات ويتناسب مع الطلاب والحفاظ على خصوصيتهم أيضا.
1: جدا نعم، موجود قسم خاص ومدربة خاصة، مدربة جديدة إن شاء الله متمكنة في مجال عملها من خلال عدة، من خلال هي طلقت 3-4 برامج، أول برنامج السامبا والكروسفيت، هذا يساعد في عملية أيضا تطوير اللياقة البدنية لطالباتنا وطلابنا. وأيضا عندنا مدرب أيضا متخصص في الأوزان، فيقدرون يتواصلون معهم إن شاء الله وهم يكونون خير عون في رحلتهم الرياضية والصحية على فكرة
0: إن شاء الله. طيب أستاذ ناثر، هل ممكن تشاركنا بعض قصص النجاح لطلاب أنتم شهدتموها أو أنتم من قمتم باكتشاف موهبتهم ومن بعدها دخلوا في سلسلة من النجاح الرياضي؟
1: يعني إحنا عندنا ما شاء الله عندنا فرق البادل، لاعبي البادل، عندنا اللاعبين لما شاركنا في بطولة مؤخرا قبل يعني نقول قبل كم شهر، بنية فازت في البطولة، لعبت حتى يتمثل منتخب وطني. عندنا لاعب أيضا بادل، أيضا لاعب على مستوى جيد جدا، فاز في البطولة. عندنا لاعبي كرة السلة، صراحة قسم منهم يعني لاعبين ليس فقط في الـ AUIB بل أيضا لاعبي في الأندية. وأيضا كرة القدم، عندنا لاعبين يمثلون بعض أندية الدرجة الأولى في الدوري المحلي العراقي. هذه قصص نجاح، لأنه أنت عندما عندك لاعب يشارك خارج الجامعة مع أندية جيدة وأيضا يمثل الجامعة، هذه قصص كبيرة للنجاح، لأن هذه جدا مهمة في مرحلتهم الأكاديمية ومرحلتهم المهنية مستقبلا، سواء أن استمروا في الرياضة وإن شاء الله يستمرون لهذا جزء مهم جدا، أو حتى تساعدهم في عملية الجانب المهني. فعندنا قصص نجاح نعم إن شاء الله.
0: أخيرا أستاذ ناثر، ما النصيحة أو الرسالة اللي تحب أن توجهها للشباب العراقي الذي يمتلك موهبة رياضية ولا يعرف كيف يقوم بإدارتها وتنميتها؟ وأيضا السؤال الأهم، ما هو القادم في مستقبل الرياضة في AUIB؟
1: نصيحتي دائما عندنا مشكلة هي أنه إحنا نستسلم بسرعة. اللي يؤمن بأنه لديه موهبة حقيقية، موهبة حقيقية مو موهبة يعني خداعة نقول خادعة، موهبة حقيقية، أن لا يستسلم، عليه أن يطرق الأبواب، يحاول، لا ينتظر أحد، أن يطور نفسه، أن ولا يخشى من الفشل. لأنه عندنا مشكلة نتصورها أنه الفشل عيب، الفشل هو فرصة، هي ليس فشل، الفشل هو فرصة للتعلم وليس للانتهاء. هذه مشكلة عندنا في الثقافة ونحتاج نغيرها. هذه نصيحتي للشباب العراقي، أن تستمرون، تحاولون، اللي عنده حلم عليه أن يحاول يحققه. لدينا الكثير من الشباب والأمثلة الرياضية وحتى المهنية على مستوى العالم. أنا أتذكر قصص عالمية كانوا قال يقولوا له بالمدرسة أنت فاشل وأنت غير جيد وكذا، وسبحان الله أخذ نوبل برايس. فهذا الشيء لا تجعل حكم الناس عليك هو الدستور أو هو الخلاص هو الماشي. أؤمن بقدراتك، اسعى، استمر، وحتى لو فشلت اعتبرها فرصة للتعلم. هذه واحدة. مستقبل الرياضة، احنا نحاول انه نوظف، نزيد الكادر التطويري في القسم الرياضي، من خلالها عندما نوظف ناس يقدرون يركزوا لي على تطوير الدوريات الداخلية في الجامعة، دوري كرة القدم، دوري كرة السلة، دوري كرة الطائرة، دوري الدوريات، دوري التنس، دوري البادل، دوري كرة المنضدة، كل هذه نريد نسويها على ضوء حتساعدنا وين؟ في انتقاء المواهب اللي هي ممكن تمثلنا وين؟ في داخل العراق وخارج العراق مستقبلا.
0: صحيح.
1: لكن بس أقولهم صبروا يانا شوية، يعني بس أطلب منهم الصبرون يانا شوية.
0: يعني مع الطلبة وطاقتهم ونشاطهم، ويعني أعتقد توقهم إنه يكون أكو أندية رسمية باسمهم داخل الجامعة وتمثلهم خارج الجامعة، يعني أكو كثير من الجهود اللي ممكن أن تبذل والكثير من التخطيط الذي يجب أن يكون للمستقبل حتى تكون يعني مقاربة لطموحهم وأحلامهم بالأخير.
1: بالضبط.
0: فبعد هذا الحديث المثمر والكثير من المعلومات عن مجال الرياضة وكيف يؤخذ مجال الرياضة في AUIB في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي وبشكل جدي، الأستاذ ناثر الخطيب مدير القسم الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك على قدومك اليوم وإثراءنا بهذه المعلومات عن جانب الرياضة أو الرياضات المتوفرة في AUIB. نتمنى لك كل التوفيق بمهمتك ونتطلع إلى استقبالك في حلقات أخرى وإنجازات أخرى.
1: شكرا ست مريم، وأنا جدا سعيد أن أكون وياك ويا الكادر اللي خلف الكواليس وأكيد AUIBFM.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. Meet the experts, leaders building the future.
0: Well, dear listeners of the AUIBFM 101.5, after listening and discovering all these information about the sports activities at AUIB, I can say that the sports at the university are far more than just extracurricular activities. They are an essential part of shaping students' character, discipline, and teamwork, and also personal development with a structured and supportive system.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
0: Well, dear listeners of the AUIBFM 101.5, I have to say, at the end, in this episode of the Uni Voice, we witnessed how knowledge, ambition, and sports come together to form a holistic university experience, a journey where ideas are developed, talents are discovered, and futures are shaped, not only inside classrooms, but across every space where students learn, compete, and grow. I was with you in writing, presenting, and coordination in the Uni Voice Show, Mariam Elias, and also the director, Ahmed Soufi. We send you our greetings, and until next episode, the voice continues.
2: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned. The Uni Voice is live now.
3: When music feels right, AUIBFM is inside.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. Act like they forgot about Dre.
1: دموع التماسيح، هذه العبارة يضربوها مثل علي يدعي الحزن أو يبكي كذب. ودموع التماسيح أصلاً هي لما يأكل التمساح فريسته فيملي الفم بالطعام ويسبب ضغط على الغدد الدمعية عنده، وتطلع هذه الدموع من عينه، فيعتقد البعض أنه هو ديبتش على فريسته، والحقيقة ما هي إلا ضغط على هذه الغدد وبينت لدموع.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكهرباء من أهم الأساسيات اللي نعتمد عليها بحياتنا، رغم هذا لازم نتجنب مخاطرها ومنها الابتعاد عن الأسلاك خصوصاً إن كانت مكشوفة. بس دقيقة، ليش الطيور إذا وقفت على هذه الأسلاك ما تنصعق ولا تتعرض لخطر؟ ببساطة لأن الطيور توقف على سلك واحد وتكون القدمين إلها على نفس الجهد، فما يمر التيار عبر جسمها، وبالتالي يحدث الصعق فقط إذا لامست نقطتين مختلفة بالجهد، يعني سلكين أو سلك والأرض، وهنا راح يمر التيار عبر جسمها وتكون تحت خطر الصعق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. 11 de la noche.

الصبر مهارة حاول تتعلمها، وتعلم الصبر الذكي، فمو كل شيء بهذه الحياة يتحقق بسرعة. بعض الأهداف والأشياء اللي نريد نحققها تحتاج منا وقت، مثل الزرع يحتاج وقت حتى ينمو وينضج وبالتالي توصل لك الثمار بأفضل صورة. فالصبر هو مو انتظار سلبي، هو استمرار بالعمل حتى لو النتائج وصلت متأخرة.

الموسيقى غذاء الروح، وفعلياً تغير من نفسيتك. وطبعاً إحنا نسمعها هي عبارة عن سلسلة من الاهتزازات المنظمة، تتحول الترددات دقيقة وتوصل لأذان المستمع. الصوت يأثر على المزاج ويحفز المشاعر ويخلي حياتنا اليومية أكثر حيوية وإلهام، ويخلصك هواية من التوتر، وحتى بالآونة الأخيرة صارت علاج. وحتى تكون أنت مرتاح اليوم، خليكوا يانا على السمع واسمع الموسيقى من AUIBFM 101.5.

0: But you're just a boy.
1: يؤمن أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراقيين من أكثر الناس اللي تحب الأكل، وطبعاً نفسهم طيبة إذا طبخوا وإذا قدموا وإذا عزموا. بس خلينا ننتبه إنه الأكل هو الوقود الحقيقي لجسمنا، وهو مو مجرد ترفة. فكل لقمة تدخل لجسمنا لو ترفع طاقتنا، لو تسحب هذه الطاقة بهدوء. فمشروبات الطاقة، الوجبات السريعة، السكر الزايد ما تمنحنا طاقة حقيقية، هي تخدعنا لفترة قصيرة. فحاول تعامل جسمك مثل ما تعامل سيارتك، لا تعبيها إلا بالشيء الزين اللي يستحقه هذا الجسم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.